0: مخدرات صوتية، إدمان خطير لا يمكن وصفه.
1: انا بحضر فيه بفهم كاش تقنعني مش بحترم قدرتك على التنفيذ.
2: شجدين شجدين.

yok. Lemeş Pablo, sen Levan, leş esmek kek, leş esmek kek, leş nus şmen, leş ma tsir. Sen nisven, anda f Gaza ve f kol Amman, leş ma yisir f kol Lebnan, kaman ma'a mecal. أجاوب سألكم بسؤال حيفهم في المق وعارف أصله وجاي تقول للناس هاد مروان يبان رشيد بو في الكار عدي خادم الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع أي تعريس مع محن أوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عف خادة شان تعرف بس كدش